مسافرين ما سقالهم إبر الوصفان ألا ملألتي لنيالي في صباحة ألوم الحرق هذا الملاز مدرن البقاء في السهراء مدلي السرر التيملي ونجمع أقترب أمار من ألوى يسبا سام لطيف ملاء لطوب مبدان إلي واك يم وجبود ألوى إدمي أمار لي شرب من ألوى مستمتع بما كلها اللازيرو حلقي المركوة لنوان ألوم إزي ألوى كانت تهمركو غامز من شنين تغير مصري زيرت شخص غامز ردي صعبة لف متفق